حملنا محرش بكرة حبيبي لا ميال حملنا نهرطو باخ نهار علان حملنا سعيد وسميخ بلان رحمنا بن عمنا تاني طاب رحمنا

الرعد والخيوة في الإنفاق رعب الرعب دون اسم من محاصرين ويما لهم حتى تنسل على الشعور وشوف الرجال في كل من خلال ومن سلحي ويما رسوة حافي كنت أتبع في

فتيل وانحتال ثمن براوت أسألكم حيل بالصروت فهل عزموت فهل على أوصال رحم بخي مدتين وتحرر من أهل تقول من حاطين وتخلي أخي سجين وحل سمع نفسي هل بشهيد عمد عزو فكرة في حياتي ويجيد يشغل وشخره بحلول الإيمان بايد.

الشرور ككل سندرة الشيفة رشانو رأينا الشباب من البريوت أيلو شيحاتو شقالو شحاتو زراع كده شيفة تلا تعابلو تعينو بتعتانو نسألو من سعودك من شبتك خطوين برو شبالانو نواتا صديعا كده بعليلو كيف تحاشي تعمل أهل ورشانو أشابلو بقرآن بوشو بكل قوي قلامنو بس هو دبير بينو حطينو وحبا لبينو ونفرع بيرينو زول مخلصينو حريبا ولينو فلاتينو تابي شما فلات بتيم جيز عليم كحين ودقين إن عشقوا مرينو وشيخ مرات بينو أتوني عنا معلينو سبانو عشق بينو عبادي ما شبانو كونك الميادم صوتو بسيبا بولو تلقو خدوين وينو عشتا بلو عبولينو

ربانك شدايم عسير مقبولي حرام عسير ما تنكون شبيت ربان شنو حاتو عسير ما نخ من البالي عسير ما نخ مش عينو مش عينو بعلينو هيوم كل يوم تشلكينو

عين أورا ببير بهار موريا عين يساخا قبي مدبحا عين يعقوب ببيت إيل عين يوسف ببيت أسيري عين مشيبتين وعليا

شما به نام روشنایم یا به هر کرمین هلیلی شعب ریحو این حقیه و بحنو تو هلیلی و رمه یدگا هلیلی بشه المعذرا بگوه تو نورا یا کدتا هلیلی زنعه بگو بادر یا بتا هلیلی خبیسه بشوشن هبیرا هلیلی ازرا بگولا هلیلی حلیم و مگان هلیلی صدقی محسی دیتمین دو بخول دمیدار علینا محمد علینا محمد علینا محمد علینا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا محمد علينا

برنا دي فيش ميا انك بتخلينا كعبات بتخلينا مري عامل بلد فيو تعمل ذلك كابو كما عندي فيش ميا انك بتخلينا كعبات بتخلينا مري روز فيش ميا بتخلينا كباكي ناس بيت السيب شفتين تحملني غريبي من اخوة اسماء اقول كانا سوراد يا خيا يا ومتا يا اكتب رحمي فيش تحملني اكتب اسمي سامالي وجودا وكذب عالم شبانا دبني كمي وبها طبعا عارشكا ماسك دراية من عادي دنيا

دراهمات في خينا سير خبين لتكاف وعلان عزل نبقى ميرا بشويا يا مسامت وحي مسف شعود حيا عالما وحميب بشوطين بحيم توفين بكاش وبشعاد وبماخ كيف يكون حيين بحي ربي وحميم أمك لك ما عايش يحلم ما عايش ميخا أنا أدوين وينو أسير بينو بطير بتعامل خي سيد وكل ما خب شهيد تبقى بحيرة بالعالم العالم شهيد وزا ما شهيد ما في التوسير رحونا يمين

تعذل كرنوخا يعني مبور حميخا يرشوخا يمثلان يعتن ويوم خلو بيوم تلتين يعتن شنو من سبرين.